0: أهلا فاتيو.
1: أهلا فاتيو.
0: One second, hang on.
2: Copy, Copeland, thank you.